هاي هاي رسالة وربي كنا سوف نغني هايني سونغ هاي والله سايدو آچا دير جوتا منا يو جهان منا بيهدا منا بيهدا بيهدا بيهدا سخبرة دي كريدو كنا بيلكو دي جوي كنا سانو شبخي والله سايدو

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال غد أخترم مبارك شا خوشالم ددين نصيب شا او زما عزت مندو نیک اعمال سره د قربانو الله رب العزت ته د ټولو مقبول کی یقینا زما عزت مندو نن دا الله رب العزت د طرف نا پمونګ باندې یو عظیم او رزدا چې اغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا ادا کیدو نن پټول دنیا کی یو عظیم فریضا ادا شوا چی اغیتا زمائی زتمندو ویلی شی قربانی یعنی دا اللہ پنم باندی وینت ویول

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دم على طرفنا سمرة أوردون كده وسنان دي قولتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي أو دي دين للوي خدمت كي أو زمان قاتي سمرة بيانات شعر كي مغيك باقي درد الصواب سدا زمون هم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله په عمل نصیب کی نو ټولو لپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیت جن نصیب کی د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عمل او د خوشاله زندگی نصیب وګرځولي کی د لو فرود جن نه الله محفوظ کی سره د نعم الله عمر زه او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

اختر دي مبارك شا اختر دي مبارك شا. وعليكم السلام. اختر دي حدا دي مبارك شا انا وطول اردن كده مترفنا شا ديرا ديرا مبارك منا تا نور وزير تا وماما تا انفال تا منحا خاكس تا تلتين تا او جالة تا شمزادي تا ملو تا حليمة سلطان.